0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الفاتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: التعليق وموضوعه: مؤتمر دولي حول المناخ يسلط الضوء على حلول الهند للتحديات المناخية الحديثة. افتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 19 من سبتمبر المؤتمر الدولي حول مستقبل البيئة وديناميات المناخ الذي عقد في نيودلهي بالهند. وفي كلمته بهذه المناسبة سلط رئيس الوزراء مودي الضوء على العلاقة التاريخية العميقة التي تربط الهند بالطبيعة، مؤكدا أن الحكمة الثقافية القديمة في الهند تسهم بصورة فاعلة في تشكيل حلول مناخية حديثة وتلهم العمل الجماعي على المستوى العالمي. وأشاد بالمحكمة الوطنية الخضراء لمواصلتها العمل بثبات من أجل دفع هذه المهمة الحيوية إلى الأمام. وهنأ منظمي المؤتمر مؤكدا أن الهند تقدم اليوم حلولا للتحديات المناخية الحديثة. وفي معرض حديثه عن الرواية غير المنصفة بشأن البصمات الكربونية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدول النامية تتعرض للوم بصورة غير عادلة، رغم أن انبعاثات الكربون للفرد في الدول المتقدمة تصل إلى 6 أضعاف مثيلتها في الهند. واستذكر إطلاق كتاب العمل الملائم الاستمرارية من أجل التغيير خلال مؤتمر الأطراف COP21، وإنشاء مبادرات ومنصات مثل شمس واحدة، عالم واحد، شبكة واحدة، والتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والتحالف من أجل البنية التحتية القادرة على مواجهة الكوارث، والتحالف العالمي للوقود الحيوي، والتحالف الدولي للقطط الكبيرة. وأكد أن هذه المبادرات أرست معايير جديدة لحماية البيئة. وربط رئيس الوزراء بين الفلسفة الهندية القديمة والتنفيذ العملي الحديث، مستعرضا التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مختلف قطاعات البيئة على مدى السنوات 12 الماضية، مع تسليط الضوء على التحول الاستراتيجي الواسع نحو الطاقة المتجددة. وقال إن الهند تحتل موقعا فريدا بين دول مجموعة 20 بعد أن تمكنت من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس قبل الموعد المحدد، مما أسهم في وضع معايير عالمية في مجال الوقود غير الأحفوري والطاقة الشمسية. واستعرض رئيس الوزراء أدلة واضحة للثورة الشمسية التي تشهدها الهند، مشيرا إلى أن قدرة البلاد على توليد الطاقة الشمسية ارتفعت من نحو غيغاواتين فقط قبل 12 عاما إلى أكثر من 160 غيغاوات حاليا، مدفوعة بخطة رئيس الوزراء سوريا كهرباء مجانية التي أسهمت في تزويد أكثر من 5 ملايين منزل بالطاقة الشمسية، مع تقديم مساعدات مالية تصل إلى 80,000 روبية لكل أسرة. وأضاف أن 3 ملايين مزارع حصلوا على مضخات تعمل بالطاقة الشمسية في إطار خطة كوسوم، فيما أسهم استكمال مشروع دولة واحدة شبكة واحدة في منع انبعاث نحو 100 مليون طن من الكربون. وفي معرض حديثه عن التقدم الكبير في مجال الطاقة النظيفة على نطاق واسع، أشار رئيس الوزراء إلى تضاعف قدرة طاقة الرياح 3 مرات والتوسع الكبير في الطاقة الكهرومائية، إلى جانب تجدد التركيز على توليد الطاقة النووية، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال. وأوضح أن هذه الجهود مجتمعة أسهمت في زيادة قدرة الهند على إنتاج الطاقة من المصادر غير الأحفورية إلى ما يقرب من 4 أضعاف، بالتوازي مع تطوير تقنيات أكثر نظافة مثل تغويز الفحم. وقال مودي: حققت الهند إنجازات كبيرة أيضا في قطاعات أخرى من الطاقة النظيفة. وفي إطار الإشارة إلى الدخول لمرحلة جديدة من التنقل النظيف المتقدم، أعلن رئيس الوزراء بفخر إطلاق أول قطار يعمل بالهيدروجين في البلاد، والذي يحمل أيضا الرقم القياسي باعتباره أطول قطار هيدروجيني في العالم. وتطرق مودي إلى الانتشار الواسع للمركبات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى زيادة مبيعات المركبات الكهربائية.

أي بنحو 950 ضعفا من أقل من 3000 مركبة قبل عام 2014 إلى نحو 2.5 مليون مركبة في العام الماضي. كما استعرض التحديث الواسع الذي شهدته البنية التحتية للنقل العام مقارنا بين شبكة المترو التي كانت تقتصر عام 2014 على 5 مدن وبطول 250 كيلومترا وشبكة اليوم التي تمتد إلى أكثر من 20 مدينة. وشدد رئيس الوزراء على التحول الصديق للبيئة في مجال نقل البضائع الثقيلة موضحا أن كهربة شبكة السكك الحديدية في البلاد بصورة شبه كاملة أسهمت في توفير عشرات الملايين من اللترات من الديزل التي كان من الممكن استهلاكها. وفي معرض تسليطه الضوء على وسائل النقل البديلة والصديقة للبيئة أشاد رئيس الوزراء بتشغيل نحو 5000 كيلومتر من الممرات المائية الداخلية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا أن تنميتنا سريعة ومستدامة في الوقت نفسه. وأشاد مودي بالمشاركة الشعبية غير المسبوقة في جهود الحفاظ على المياه، مشيرا إلى إنشاء أكثر من 70,000 بحيرة أمرت ساروفار ونحو 15 مليون منشأة لحصاد مياه الأمطار في إطار حملة احفظوا المطر. وأوضح أن تقنيات الري الحديثة في إطار خطة رئيس الوزراء للري الزراعي ومبادرة كل قطرة محصول أكثر تسهم بصورة فاعلة في توفير المياه لأكثر من 20 مليون مزارع. وفي إطار دعمه للإحياء العالمي لزراعة الدخن نسب رئيس الوزراء الفضل إلى الجهود الوطنية المتواصلة في إلهام المجتمع الدولي للاحتفال بعام 2023 بوصفه السنة الدولية للدخن. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤكدا أهمية الإنجازات البيئية التي حققتها البلاد أن هذه الأرقام القوية لا تمثل مجرد تقدم محلي بل تتجاوز ذلك بكثير. وأكد مودي إنها أيضا أرقام تعكس إسهام الهندي في مستقبل البشرية.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: وزير الخارجية إس جايشنكر يترأس الوفد الهندي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرحلة اتخاذ القرار بشأن الحرب مع إيران، ويقول إن أحداثا كبيرة جدا ستقع قريبا. الولايات المتحدة تصدر تحذيرا أمنيا لمواطنيها وموظفيها في السعودية على خلفية هجمات الحوثيين. فيلم أنغ من إخراج مخرج ناغا يفوز بجائزة المنصة لعام 2026 في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. سيترأس وزير الشؤون الخارجية الدكتور إيس جايشنكر الوفد الهندي خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية كلمة أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة في 26 من الشهر الجاري. كما سيشارك الدكتور جايشنكر خلال زيارته في عدد من الاجتماعات متعددة الأطراف والثنائية. وتأتي زيارة الدكتور جايشنكر إلى نيويورك في الوقت الذي يستعد فيه قادة العالم للتجمع في مقر الأمم المتحدة للمناقشة العامة السنوية رفعت المستوى المقرر عقدها في الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر. وتعقد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وستجمع المناقشة العامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وكبار ممثلي الدول الأعضاء 193 في الأمم المتحدة الذين سيعرضون أولوياتهم ومواقفهم بشأن القضايا الدولية الرئيسة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش قادة العالم إلى تعزيز التعاون الدولي بالتزامن مع اجتماعهم في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في مرحلة اتخاذ القرار بشأن الحرب مع إيران، محذرا من أن أحداثا كبيرة ستقع قريبا. وجاءت تصريحاته بعد أن أعلنت طهران أنها أبلغت واشنطن عبر وسطاء بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي تصريحات ترامب قبيل الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي مسعود بزكشيان إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المرجح أن يرافقه وفد رفيع المستوى. وقال ترامب لإحدى قنوات التلفزيونية إن أحداثا كبيرة جدا ستقع في المستقبل القريب إذا لم يتصرف النظام الإيراني على نحو ملائم. وأفاد تقارير بأنه ناقش ثلاثة خيارات محتملة للحرب، وهي القضاء على إيران أو تركها تواجه الانهيار الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق. وكانت إيران قد أبلغت الولايات المتحدة عبر قطر 7 شروط لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة. وفيما يتعلق بالصراعات الأخرى في المنطقة، قال ترامب إن واشنطن لا تزال على اتصال بالمتمردين الحوثيين في اليمن عقب هجماتهم الصاروخية الباليستية الأخيرة التي استهدفت السعودية. وأضافت أن الجماعة وافقت على عدم مواجهة أفراد القوات الأمريكية. أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا أمنيا لبعثتها في السعودية يقضي بإلزام الموظفين الحكوميين الأمريكيين العاملين في المملكة بالحصول على تصريح خاص لجميع الرحلات الرسمية والشخصية إلى مدينتي الطائف وينبع. وقالت البعثة الأمريكية في السعودية إن هذه القيود فرضت بسبب استمرار الوضع الأمني، وحثت المواطنين الأمريكيين في المملكة على توخي اليقظة والالتزام بالتدابير الأمنية الموصى بها. وأضافت البعثة أن الخدمات القنصلية الاعتيادية وخدمات الطوارئ لا تزال متاحة للمواطنين الأمريكيين. ويأتي هذا التحذير عقب شن جماعة الحوثي في اليمن هجمات باتجاه السعودية، من بينه إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض. وقالت قوات التحالف بقيادة السعودية إنه تم اعتراض الصاروخ، كما حاول الحوثيون شن هجمات استهدفت السكان المدنيين والبنية التحتية في بيش والطائف وفرسان وينبع. وأدى التصعيد الأخير إلى تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء المملكة، وأصدرت السلطات السعودية تحذيرا طارئا من وجود تهديد جوي معاد، كما أفيد بوقوع انفجار وتصاعد سحابة كبيرة من الدخان بالقرب من مطار الرياض. وأعلنت السلطات السعودية عدم وقوع إصابات

إصابات أو أضرار جراء الحادث في الرياض. في إنجاز تاريخي هو الأول من نوعه، فاز فيلم آنغ من إخراج المخرج الناغا ثيجا ريو بجائزة منصة مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لعام 2026، وكان آنغ واحدا من بين 12 فيلما اختيرت للمشاركة في برنامج المنصة لهذا العام، وهو القسم التنافسي الوحيد في المهرجان. واعتبارا من جائزة عام 2026، يتيح الفوز بجائزة منصة مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لفيلم ناطق بغير الإنجليزية مسارا مباشرا للتأهل للنظر فيه ضمن جائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي دولي. وعند الإعلان عن الجائزة، أشاد رئيس لجنة التحكيم بابلو ترابيرو بفيلم آنغ لما يقدمه من رؤية متجددة وقوة في صناعة الأفلام وتصوير عميق التأثير لعالم من العوالم. كما أشادت لجنة التحكيم برؤية ثيجا ريو وجرأته وشجاعته. وفي كلمة له عقب تسلم الجائزة، أعرب ثيجا ريو عن شكره للجنة تحكيم المهرجان، وقال إن هذا التكريم مميز للغاية لأنه يسلط الضوء على فيلم من منطقة للسكان المحل أصليين وبإحدى اللغات القبلية. وأضاف أن الجائزة تعني الكثير لفريق العمل لأنها تتيح لهم تمثيل شعبهم والحصول على هذا التكريم. كما وجه الشكر إلى أسرته وأصدقائه على دعمهم المتواصل. وقال ريو إنه ينحدر من منطقة صغيرة في شمال شرقي الهند، حيث لا تتحقق أحلام أبناء شعبه في كثير من الأحيان. وأهدى الجائزة إلى أبناء وطنه في بلده قائلا إن هذه ليست سوى البداية. ويكرس برنامج المنصة للأفلام التي تتميز برؤية إخراجية جريئة وأسلوب سردي متفرد، وتبلغ قيمة جائزة المنصة 20,000 دولار كندي إضافة إلى درع تذكارية. أطلقت أوكرانيا أكثر من 1,000 طائرة مسيرة على روسيا خلال الليل، من بينها مئات استهدفت موسكو. ووصف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الهجوم بأنه الأكبر من نوعه على العاصمة على الإطلاق، مشيرا إلى تضرر مصفات لتكرير النفط ومبنى سكني. وقال سوبيانين إن شخصين لاقيا حتفهما وأصيب 20 آخرون في الهجمات التي طالت مناطق أوسع من إقليم موسكو. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 1,100 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف استخدمت مجموعة من الصواريخ والطائرات المسيرة في الهجوم، بما في ذلك صواريخ فلامينغو وبيليكان المصنعة محليا في أوكرانيا لاستهداف منشآت نفطية ولوجستية. وواصلت كل من روسيا وأوكرانيا خلال الأسبوع الماضي استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الجانبين اتفقا على عدم استهدافها. قالت إيران إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى حين تلبية شروطها وتنفيذ الالتزامات من جانب الولايات المتحدة. ونقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف هذه التصريحات. وقال قالباف إن إيران ستواصل القتال والتفاوض في آن واحد باستخدام القوة العسكرية ضد أعدائها والدبلوماسية لتثبيت ما تعتبره مكاسب تحققت في ساحة المعركة. وأفاد تقارير بأن إيران قالت إن إعادة فتح المضيق تعتمد على وفاء واشنطن بعدد من الشروط، من بينها وقف القتال وإجراء تغييرات على العقوبات الأمريكية والقيود المفروضة على الشحن الإيراني، ولا يزال مضيق هرمز في صلب النزاع. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها ساعدت أكثر من 2,000 سفينة تجارية على عبور المضيق، وساهمت في نقل أكثر من 1,000,000,000 برميل من النفط الخام إلى خارج منطقة الخليج خلال الشهرين الماضيين، غير أن إيران تواصل الاعتراض على الدور الأمريكي في الممر المائي، ولا تزال حركة الملاحة عبر المضيق تشهد اضطرابا كبيرا مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الحرب. أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر، وذلك بعد يومين من تهديدها بتعزيز ديعها النووي ردا على ما وصفته بالعدى الأمريكي. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ قطع مسافة نحو 450 كيلومترا باتجاه المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية. وبعد ساعات أطلق مقذوف آخر من الساحل الشرقي. وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه عزز مستوى المراقبة وتبادل المعلومات بشكل وثيق مع الولايات المتحدة واليابان بشأن عملية الإطلاق. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودلهي.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: أيها المستمعون الكرام، لا نستمع إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. وساعته الحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا أستهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

مستمعي الكرام، أولا قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم والتي استمعتموها في ألحان الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. والآن أشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد ستستمعون برنامج التعليق والأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

كما يقدم إليكم برنامج حديث الليلة تستمعون من خلالها أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. وضمن برنامج حديث الليلة ستستمعون حديثا ثقافيا ممتعا حول الموضوع الثقافي الهندي. كذلك ضمن برنامج أغاني الهندية ستستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعي الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعين الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا سيدخل حيز التنفيذ في 20 أكتوبر القادم. وزيرة المركزية نوبريا باتيل تقول إن الصيدلة الهندية تحظى باعتراف في 25 دولة. حزب بارتيا جانتا تقول حزب المؤتمر تتأثر بالحزب الشيوعي لحد الغاية، وتندد تعليقاته نائب الرئيس الهندي السابق. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشانكر سيقود الوفد الهندي في الجلسة 81 للأمم المتحدة. حزب روسيا الاتحادية تتمتع بالسباق في إرهاصات أولية من نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. ستدخل اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا حيز التنفيذ في 20 أكتوبر القادم بمناسبة مهرجان فيجاي داشمي، أفاد به وزير الصناعة والتجارة السيد بيوش غويل في مؤتمر صحفي بنيودلهي اليوم. وأضاف السيد الوزير قائلا بأن الاتفاقية ستسمح دخولا حرا 100% للصادرات الهندية بأسواق نيوزيلندا. بجانب ذلك، إنه أكد بأن الشراكة الاستراتيجية تتمثل في طموحات مشتركة لتعميق هذا التعاون والأهداف المستلهمة عن طريق ازدواجية التجارة الثنائية في السلع والمنتجات بمبلغ قدره 35,000 مليار روبية تقريبا خلال 4 أو 5 سنوات مقبلة. إضافة إلى ذلك، ستفتح الاتفاقية فرصا جديدة للصادرات الهندية بما فيها المنسوجات.

والمجوهرات والجلود وأحذيتها ومعدات هندسية والأدوية والزراعة وغيرها كثير. وزيرة الدولة للصحة ورفاهية العائلات السيدة أنوبريا بتيل أكدت بأن رحلة الهند في استمرار صناعة الأدوية كانت مثالا رائعا للاكتفاء الذاتي عبر العصور. قالت السيدة الوزيرة أثناء إصدارها النسخة السابعة من كتاب صناعة الأدوية الوطنية في نيودلهي اليوم. وأضافت الوزيرة قائلة بأنه في الوقت الحاضر أكثر من 1100 مركز يشغل في البلاد لمراقبة آثار سلبية للأدوية، وتسعى الحكومة إلى ازدياد عدده على مستوى الصحة الأساسية. بجانب ذلك أكدت الوزيرة بأن 25 دولة في العالم تعترف وتقبل طرق صناعة الأدوية بالهند، كما توفر الهند بياناتها إلى منظمة الصحة العالمية ولا سيما قسم بيانات سلامة المرضى. حزب بارتيا جنتا وجهت إدانات شديدة إلى حزب المؤتمر، وذلك بسبب تعليقات أخيرة من قبل نائب الرئيس الهندي حامد أنصاري. متحدثا في مؤتمر صحفي لدى مقر الحزب، أكد الناطق باسم حزب بارتيا جنتا السيد سودانشو تريفيدي أكد بأن أنصاري جاء بهذا الموقف نقلا عن كتاب صدر في عام 2019 والذي ينص على أن رئيس الوزراء الهندي السابق بنديت جواهرلال نهرو اعتبر القومية الهندوسية أكثر خطرا على البلاد مقارنة بالشيوعية. بجانب ذلك أكد السيد تريفيدي بأن حزب المؤتمر يسلك اليوم مسلك حزب اليسار وتعيش تحت تأثيرات الموقف الشيوعي في البلاد. إضافة إلى ذلك إنه صرح بأن تصريح نائب الرئيس يعكس موقف حزب المؤتمر. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شنكر سيقود الوفد الهندي في برنامج أسبوعي عالي المستوى ضمن الجلسة 81 من الجمعية العامة للأمم المتحدة UNGA في نيويورك بالولايات المتحدة. كما أنه من المقرر بأن السيد الوزير سيخاطب الجلسة في 26 من الشهر الجاري. خلال زيارته هذه سيحضر السيد الوزير اجتماعات متعددة الأبعاد واجتماعات صناعية كذلك. ومن المؤكد بأن زيارة الدكتور شنكر تأتي ضمن اجتماع القادة الدوليين في مقر الأمم المتحدة لمناظرة عالية المستوى، والتي يقرر عقدها ما بين 22 و28 من الشهر الحالي. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الجلسة 81 توقد هذا العام تحت شعار استعادة الثقة وإدارة الإصلاحات. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. حزب روسيا الاتحادية الحاكمة فازت بقصب السباق في انتخابات برلمانية في البلاد حسب النتائج الأولية التي أصدرتها لجنة الانتخابات المركزية في روسيا. وقد فازت الحزب بنيل 56.66% صوت، بينما يتوقع النتائج النهائية بحلول 25 سبتمبر. ومن المؤكد بأن حزب روسيا الاتحادية فازت ب24.300 مقاعد في الانتخابات الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات يتم عقدها وسط الصراع الجاري بين روسيا وأوكرانيا وهجمات كبيرة شنتها كييف عبر الليلة، في حين أفاد المسؤولون الروسيون بأنه استخدم أكثر من 1900 طائرة مسيرة أدت إلى مقتل 2 وانهيار

صفات النفط. ظلت التوترات بين إيران والولايات المتحدة عالية الحسم، مع إصدار الجانبين تهديدات لبعضهما البعض، بينما هناك إشارات إلى فتح القنوات الدبلوماسية وسط النزاع. وأكدت القوات الإيرانية بأن لديها استخبارات

0: أمريكا سيضطرها على الانتقام واستهداف القاعدة الأمريكية ومصالحها في أقصى منطقة شرق آسيا. في جانب آخر، أكد الحارس الثوري بأنه سيستهدف أهدافا جديدة ويستخدم سلاحا جديدا إذا أطلقت الولايات المتحدة غارات جديدة على إيران وأراضيها. الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي انتقد اليوم هجمات فضائية باكستانية على منطقتي كونار وباكتيكا، واصفا إياها انتهاكا صارخا لسيادة أفغانستان. في نص مكتوب له على موقع التواصل الاجتماعي، قدم السيد كرزي تعزيه ومؤاساته إلى عائلات الضحايا والمصابين متمنيا لهم شفاء عاجلا. وأضاف السيد كرزي بأن باكستان تواجه مشاكل أمنية بسبب سياسة البلاد الضالة نحو أفغانستان. مؤسسة الطاقة الشمسية بالهند قامت باحتفال يومها التأسيسي 15 في نيودلهي. متحدثا مع الحفل التأسيسي السنوي، وزير الدولة للطاقة والطاقة المتجددة السيد شري باد ياسو أعرب عن ثقته بأن المؤسسة ستستمر دورها البناء نحو تحقيق رؤية الهند طاقة خضراء. وفي الرياضة، فازت الهند بثلاثة مقابل صفر ضد بنغلاديش في مباراة كرة السلة للرجال في بطولة ألعاب آسيا، ودخلت مرحلة الربع النهائي. وفي النهاية، إليكم أهم العناوين مرة أخرى. اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا سيدخل حيز التنفيذ في 20 أكتوبر القادم. وزيرة المركزية نوبريا باتيل تقول إن الصيدلة الهندية تحظى باعتراف في 25 دولة. حزب بارتيا جنتا تقول حزب المؤتمر تتأثر بالحزب الشيوعي لحد الغاية، وتندد تعليقات نائب الرئيس الهندي السابق. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكر سيقود الوفد الهندي في الجلسة 81 للأمم المتحدة. حزب روسيا الاتحادية تتمتع بالسباق في إرهاصات أولية من نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار، وقناة دي دي المجانية.

سامعين الكرام، والآن زمن برنامجي أغاني الوطنية. أقدم إليكم أغنية وطنية في ألحان الفنان دلير مهدي.

مستمعينا الكرام، نصيبنا برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. تستمعون أغاني وطنية، واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان منادي.

0: مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج أغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. أقدم إليكم برنامج التعليق، يقدمه الأخ محبوب عالم.
1: التعليق وموضوعه: مؤتمر دولي حول المناخ يسلط الضوء على حلول الهند للتحديات المناخية الحديثة. افتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 19 من سبتمبر المؤتمر الدولي حول مستقبل البيئة وديناميات المناخ الذي عقد في نيودلهي بالهند. وفي كلمته بهذه المناسبة سلط رئيس الوزراء مودي الضوء على العلاقة التاريخية العميقة التي تربط الهند بالطبيعة، مؤكدا أن الحكمة الثقافية القديمة في الهند تسهم بصورة فاعلة في تشكيل حلول مناخية حديثة وتلهم العمل الجماعي على المستوى العالمي. وأشاد بالمحكمة الوطنية الخضراء لمواصلتها العمل بثبات من أجل دفع هذه المهمة الحيوية إلى الأمام. وهنأ منظمي المؤتمر مؤكدا أن الهند تقدم اليوم حلولا للتحديات المناخية الحديثة. وفي معرض حديثه عن الرواية غير المنصفة بشأن البصمات الكربونية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدول النامية تتعرض للوم بصورة غير عادلة، رغم أن انبعاثات الكربون للفرد في الدول المتقدمة تصل إلى 6 أضعاف مثيلتها في الهند. واستذكر إطلاق كتاب العمل الملائم الاستمرارية من أجل التغيير خلال مؤتمر الأطراف COP21، وإنشاء مبادرات ومنصات مثل شمس واحدة، عالم واحد، شبكة واحدة، والتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والتحالف من أجل البنية التحتية القادرة على مواجهة الكوارث، والتحالف العالمي للوقود الحيوي، والتحالف الدولي للقطط الكبيرة. وأكد أن هذه المبادرات أرست معايير جديدة لحماية البيئة. وربط رئيس الوزراء بين الفلسفة الهندية القديمة والتنفيذ العملي الحديث، مستعرضا التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مختلف قطاعات البيئة على مدى السنوات 12 الماضية، مع تسليط الضوء على التحول الاستراتيجي الواسع نحو الطاقة المتجددة. وقال إن الهند تحتل موقعا فريدا بين دول مجموعة 20 بعد أن تمكنت من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس قبل الموعد المحدد، مما أسهم في وضع معايير عالمية في مجال الوقود غير الأحفوري والطاقة الشمسية. واستعرض رئيس الوزراء أدلة واضحة للثورة الشمسية التي تشهدها الهند، مشيرا إلى أن قدرة البلاد على توليد الطاقة الشمسية ارتفعت من نحو غيغاواتين فقط قبل 12 عاما إلى أكثر من 160 غيغاوات حاليا، مدفوعة بخطة رئيس الوزراء سوريا غار كهرباء مجانية التي أسهمت في تزويد أكثر من 5 ملايين منزل بالطاقة الشمسية، مع تقديم مساعدات مالية تصل إلى 80,000 روبية لكل أسرة. وأضاف أن 3 ملايين مزارع حصلوا على مضخات تعمل بالطاقة الشمسية في إطار خطة كوسوم، فيما أسهم استكمال مشروع دولة واحدة شبكة واحدة

0: في منع انبعاث نحو 100 مليون طن من الكربون. وفي معرض حديثه عن التقدم الكبير في مجال الطاقة النظيفة على نطاق واسع، أشار رئيس الوزراء إلى تضاعف قدرة طاقة الرياح 3 مرات والتوسع الكبير في الطاقة الكهرومائية، إلى جانب تجدد التركيز على توليد الطاقة النووية مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال. وأوضح أن هذه الجهود مجتمعة أسهمت في زيادة قدرة الهند على إنتاج الطاقة من المصادر غير الأحفورية إلى ما يقرب من 4 أضعاف بالتوازي مع تطوير تقنيات أكثر نظافة مثل تغويز الفحم وقلمودي. حققت الهند إنجازات كبيرة أيضا في قطاعات أخرى من الطاقة النظيفة. وفي إطار الإشارة إلى الدخول لمرحلة جديدة من التنقل النظيف المتقدم، أعلن رئيس الوزراء بفخر إطلاق أول قطار يعمل بالهيدروجين في البلاد، والذي يحمل أيضا الرقم القياسي باعتباره أطول قطار هيدروجيني في العالم. وتطرق مودي إلى الانتشار الواسع للمركبات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى زيادة مبيعات المركبات الكهربائية بنحو 950 ضعفا من أقل من 3000 مركبة قبل عام 2014 إلى نحو 2.5 مليون مركبة في العام الماضي. كما استعرض التحديث الواسع الذي شهدته البنية التحتية للنقل العام، مقارنا بين شبكة المترو التي كانت تقتصر عام 2014 على 5 مدن وبطول 250 كيلومترا، وشبكة اليوم التي تمتد إلى أكثر من 20 مدينة. وشدد رئيس الوزراء على التحول الصديق للبيئة في مجال نقل البضائع الثقيلة، موضحا أن كهربة شبكة السكك الحديدية في البلاد بصورة شبه كاملة أسهمت في توفير عشرات الملايين من اللترات من الديزل التي كان من الممكن استهلاكها. وفي معرض تسليطه الضوء على وسائل النقل البديلة والصديقة للبيئة، أشاد رئيس الوزراء بتشغيل نحو 5000 كيلومتر من الممرات المائية الداخلية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا أن تنميتنا سريعة ومستدامة في الوقت نفسه. وأشاد مودي بالمشاركة الشعبية غير المسبوقة في جهود الحفاظ على المياه، مشيرا إلى إنشاء أكثر من 70,000 بحيرة أمرت ساروفار ونحو 15 مليون منشأة لحصاد مياه الأمطار في إطار حملة احفظوا المطر. وأوضح أن تقنيات الري الحديثة في إطار خطة رئيس الوزراء للري الزراعي ومبادرة كل قطرة محصول أكثر تسهم بصورة فاعلة في توفير المياه لأكثر من 20 مليون مزارع. وفي إطار دعمه للإحياء العالمي لزراعة الدخن، نسب رئيس الوزراء الفضل إلى الجهود الوطنية المتواصلة في إلهام المجتمع الدولي للاحتفال بعام 2023 بوصفه السنة الدولية للدخن. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤكدا أهمية الإنجازات البيئية التي حققتها البلاد، إن هذه الأرقام القوية لا تمثل مجرد تقدم محلي بل تتجاوز ذلك بكثير. وأكد مودي إنها أيضا أرقام تعكس إسهام الهند في مستقبل البشرية.
1: مستمعي الكرام، أولا مرة أخرى أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في لحن الفنان كافيتا كريشنا مورتي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: push from the Indian government, you know, reaching out to the newer markets, like New Zealand and so on and so forth. Just some time back, we saw the trade agreement with the European Union, which was rightly kind of termed as the mother of all agreements and all. So now this outreach by the Indian government, how significant do you see all these things, you know, looked at it in a holistic way for the coming times?
1: Well, the most positive follow-on effect or impact will be seen in what India is trying to do with the European Union. India's free trade agreement with India's Union is under formulation in the sense that the legal scrubbing of the India-EU free trade agreement of the laws have been completed, and now they will start going to the parliaments of each of the member countries of European Union, and that process will take some time. The expectation is that the India-EU free trade agreement will probably get its approval. The New Zealand Parliament gave its approval last week, maybe by middle of next year. Now, if that happens, then it will be a big alternative market for India in Europe. And this will probably put a little bit more of pressure on the United States to finalize the India-US free trade agreement. So there is a positive chain reaction that one free trade agreement signature conclusion leads to many other countries also expediting the process of completing those negotiations. So hopefully, India-New Zealand free trade agreement being operational from next month will give a push to India's similar initiatives with the EU, and already it has given some push to UK and maybe hopefully with the United States of America.
0: Thank you so very much, Mr. Bhattacharya, for having joined us and shared your views on this topic. Thank you so much.
1: Thank you very much.
2: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
3: مستمعين الكرام، ضمن برنامجي التطورات الأخيرة استمعتم أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، ولا سيما تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا. والآن ضمن برنامجي حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا خاصا حول موضوع مكتبة بنغال الغربية.
4: المكتبة الوطنية والمكتبة الشرقية لجامعة بنغال الآسيوية في كولكاتا. أيها الإخوة المستمعون، إن المكتبات بمثابة خزائن العلوم والمعارف. في هذه الخزائن من الكتب تحتفظ الكتب والمجلات والصحف التي تنشر في فترات مختلفة من الزمن. منذ فجر الحضارة الإنسانية استمر الاهتمام باحتفاظ الكتب التي تتحدث عن كافة النشاطات البشرية من العصر الذي كتبت فيه، فيما تخدم الكتب كجسور بين الماضي والحاضر وتعمل كنوافذ للمستقبل. كما تحتفظ القيم الدينية والثقافية والعلمية في هذه المكتبات لكي يستفيد بها الأجيال القادمة. أيها الإخوة المستمعون، في مدينة كولكاتا بشرق الهند مكتبتان هامتان، إحداهما المكتبة الوطنية والثانية المكتبة الشرقية لجامعة بنغال الآسيوية. وتاريخ تشكل هاتين المكتبتين مثل تشكل المكتبات الأخرى في الهند أو في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو في أي مكان آخر، أي بدأت ذخائر الكتب للمكتبات من كتب أهداها المتبرعون المحب الكتب، وكانوا قد جمعوها لمكتباتهم الخاصة لهم ثم أهدوها

للمكتبات العامة لكي تعم منافعها لعامة الناس. من أهم المكتبات في الهند المكتبة الوطنية في كولكاتا، هي ناشونال لايبراري، المكتبة الوطنية. في البداية أنشئت باسم بابليك لايبراري، المكتبة العامة، في زمن اللورد كارزن. تحولت هذه المكتبة في معهد قومي، وفي أوائل عام 2019 سميت بإبريل لايبراري، وبعد استقلال الهند سميت بالمكتبة الوطنية لوسعتها وكثرة موظفيها وذخائر الكتب والجرائد والرسائل والتصاويل والوثائق. تعد هذه المكتبة من أهم المكتبات ليست في الهند بل في آسيا. تختزن هذه المكتبة مليون كتاب ووثيقة، وفي هذه المكتبة قسم خاص للمخطوطات والكتب العربية والفارسية والأردنية. تدين هذه المكتبة مجموعة بوهار لنطرتها في المخطوطات العربية والفارسية. وبوهار مدينة في محافظة بردبان، حيث كان يعيش المنشي صدر الدين المولود في 1211 للهجرة، وكان سكرتيرا لمير جعفر نواب مرشد أباد، ثم أصبح سكرتيرا للحاكم العام الإنجليزي وارن هستينغ. كان أنشأ المنشي صدر الدين مكتبة ومدرسة في بوهار. في البداية تمتلك هذه المكتبة 100 مخطوطة وبعض الكتب المطبوعة، ولكن أضاف حفيده في ذخيرة الكتب حتى ازداد عدد الكتب في 1905 500 مخطوطة. ولكي يستفيد عامة الناس من هذه الذخيرة العلمية، إنه وهب المكتبة بكاملها لمكتبة إبريل. إن الكتابين من هذه المكتبة الوطنية وضعا للعرض في صالة فيكتوريا التذكارية، أحدهما نسخة مرصعة وجميلة للقرآن الكريم، إنه كتبها الإمبراطور أورنغزيب، والنسخة الثانية مجموعة من 5 صور هي مذهبة ومرصعة بخط النسخ، حررها الأمير داراشكو. ومن المخطوطات العربية النادرة بخط جميل في هذه المكتبة الوطنية من لا يحضره الفقيه، ودلائل الخيرات، مناجاة أمير المؤمنين، صحيفة الكاملة، الإقبال لصالح العمل، كلمات مكنونة، ديوان علي بن أبي طالب. ومن أهم المخطوطات العربية في هذه المكتبة شرح مسكات المشابه للشريف الجرجاني، تجريد الوصول في حديث الرسول مصنفه ابن البارسي الحموي سنة 738، رياض السالكين مصنفه صدر الدين علي بن معصوم المدني صاحب سلافة العصر، التقديسات لمحمد باقر بن محمد الحسيني، الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء لإبراهيم بن عبد الله الوسابي لمني الشافعي، كتاب العمدة لشمس الدين أبي الحسين، يحيى بن البطريق الشافعي، كتاب اليقين لرضي الدين علي بن الطاووس العلوي الحسني، تراجم حفاظ لميرزا محمد رستم معتمد خان الحارثي البدخشي، طبقات الحنبلة لأبي يعلي الفراء الحنبلي، أعلام نهج البلاغة لعلي بن ناصر الحسيني. والمكتبة الشرقية لجمعية بنغال الأسبية أو ما تسمى بإشياتيك سوسايتي أوف بنغال كولكتا. كانت أسست جمعية بنغال الأسبية عام 1784، وكانت هذه الجمعية
أنشأت المكتبة الشرقية في كولكاتا عام 1835.

30 تمكنت هذه المكتبة من الحصول على كتب بأعداد كبيرة من مكتبات سرينغاباتنام، وأكبر ذخائر منها كانت الكتب ذات القيمة من مكتبة تيبو سلطان. وإثر انفكاك كلية فورت ويليام في كولكتا، انتقلت ذخيرتها الكتبية الثمينة إلى هذه المكتبة. وكان جان جيلكريست والمتشرقون الآخرون جمعوها في كلية فورت ويليام بكل شوق وجهد بإنفاق ثمن باهظ على شرائها، وعلى اقتراح المستشرق الشهير سرديني سنراس كانت رصدت حكومة الهند مبلغا من 7000 روبية آنذاك للإنفاق على الاحتفاظ بالكتب الموجودة ولشراء المخطوطات. فأمكن من شراء المخطوطات النادرة والثمينة من أماكن أخرى من الهند، فيما تمكنت المكتبة من شراء الذخيرة الكاملة من الكتب النادرة التي جلبها التاجران العربيان. إن القائمين باحتفاظ الكتب والمخطوطات لمكتبة جمعية بنغال الآسيوية توجهوا إلى إعداد الفهرس للمخطوطات وطبعه. مع قراءة هذا الفهرس يتبين أن المخطوطات العربية في هذه المكتبة نادرة وقلما توجد في مكتبات عامة أخرى. ووصلت هذه الكتب من مقامات مختلفة من الدول الإسلامية، من المغرب إلى جافا وسماطرة، ومن بلقان إلى أثيوبيا. لهذه المكتبة شهرة وأهمية لمخطوطات عربية وفارسية ثمينة، وأخذ يستحم علماء والباحثون ومحب الكتب في هذا المركز للمعرفة والحكمة من كافة أنحاء العالم. وهناك ما يزيد على 5000 مخطوطة في هذه المكتبة الشرقية لجمعية بنغال الآسيوية، ونصف مجموع عدد مخطوطاتها في اللغة العربية وحدها. وهذه المخطوطات العربية معظمها تتعلق بالعلوم الإسلامية وفروعها المختلفة من القرآن الكريم والفقه الإسلامي والحديث وعلم القواعد العربية من الصرف والنحو والفلسفة والمنطق والتصوف والأدب والشعر العربي والطب وعلم التنجيم وعلم الحساب. الآن يأتي الذكر لبعض أهم المخطوطات العربية الثمينة في هذه المكتبة: ديوان الصنوبري نسخة نادرة للغاية، خريدة القصر وجريدة أهل العصر لعماد الأصفهاني، تذكرة للشعراء العرب، كتاب النوادر لأبي علي الهجري، جامع بين الصحيحين لمحمد بن أبي نصر فتوح الأندلسي نسخة نادرة مكتوبة في 711 للهجرة، إتحاف الوراء بأخبار أم القرى ألفه نجم الدين محمد بن فهد المكي الشافعي على تاريخ مكة المكرمة، إتحاف الفضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن صنفه محمد بن علي بن فضل الطبري على تاريخ ولاية مكة، الإصابة في تمييز الصحابة صنفه ابن حجر العسقلاني. ومن أهمية هذه النسخة إنها نسخت من نسخة المؤلف. عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والتاريخ والنحو والعروض والقوافي صنفه شرف الدين أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله المقري المعروف بابن المقري. المقدمة لابن عرفة التونسي حول الإصلاحات والتعريفات التي أدخلت في الفقه المالكي في القرن 19 الهجري. المدخل للبيهقي نسخة هامة عليها تعليقات ابن الصاري والعلماء الآخرين. في هذه المكتبة مخطوطات كتبها المصنف نفسه، ومنها الاختصار والتجريد للصحيحين من التكرار والأسانيد صنفها محمد بن عثمان عمر الخليلي الشافعي. إنها ملخص الجمع بين الصحيحين لابن الخراط الأزدي الأشبيلي، في هواشيها تعليقات وتصحيحات بخط المصنف. ربيع القلوب في مولد المحبوب ألفه عبد الله بن محمد صديق الواعظ الأحمد أبادي.
مختصر كتاب قيام الليل.

0: وقيام رمضان وكتاب الفطر إنه تلخيص لكتاب محمد بن نصر المروزي بقلم المؤرخ والمصنف المصري الشهير العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، نسخ في عام 807 للهجرة. مجموعة الرسائل هي مجموعة نادرة فيها 10 رسائل لمختلف العلماء بخط المصنف.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

صباح الكرام، ضمن برنامجي حديث الليلة استمعتم إلى حديث ممتع خاص حول موضوع المكتبة الوطنية بمدينة كولكاتا الهندية، والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد. والآن ضمن برنامجي أغاني الوطنية في والموسيقى الهندية، ستستمعون من خلالها أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية.

مستمعي الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، وأتوجه معكم الآن إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلالها أغاني عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

مستمعي الكرام، وبهذا انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة الموسيقية من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. ستدخل اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا حيز التنفيذ في 20 أكتوبر القادم بمناسبة مهرجان فيجاي داشمي، أفاد به وزير الصناعة والتجارة السيد بيوش غوال في مؤتمر صحفي بنيودلهي اليوم. وأضاف السيد الوزير قائلا بأن الاتفاقية ستسمح دخولا حرا 100% للصادرات الهندية بأسواق نيوزيلندا. وزيرة الدولة للصحة ورفاهية العائلات السيدة أنوبريا بتيل أكدت بأن رحلة الهند في استمرار صناعة الأدوية كانت مثالا رائعا للاكتفاء الذاتي عبر العصور. قالت السيدة الوزيرة أثناء إصدارها النسخة 7 من كتاب صناعة الأدوية الوطنية في نيودلهي اليوم. وأضافت الوزيرة قائلة بأنه في الوقت الحاضر أكثر من 1100 مركز يشغل في البلاد لمراقبة آثار سلبية للأدوية، وتسعى الحكومة إلى ازدياد عدد على مستوى الصحة الأساسية. حزب بارتيا جنتا وجهت إدانات شديدة إلى حزب المؤتمر، وذلك بسبب تعليقات أخيرة من قبل نائب الرئيس الهندي حامد أنصاري. متحدثا في مؤتمر صحفي لدى مقر الحزب، أكد الناطق باسم حزب بارتيا جنتا السيد سودانشو تريفيدي بأن أنصاري جاء بهذا الموقف نقلا عن كتاب صدر في عام 2019، والذي ينص على أن رئيس الوزراء الهندي السابق بنديت جواهرلال نهرو اعتبر القومية الهندوسية أكثر خطرا على البلاد مقارنة بالشيوعية. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكر سيقود الوفد الهندي في برنامج أسبوعي عالي المستوى ضمن الجلسة 81 من الجمعية العامة للأمم المتحدة UNGA في نيويورك بالولايات المتحدة. كما أنه من المقرر بأن السيد الوزير سيخاطب الجلسة في 26 من الشهر الجاري. خلال زيارته هذه سيحضر السيد الوزير اجتماعات متعددة الأبعاد واجتماعات ثنائية كذلك. حزب روسيا الاتحادية الحاكمة فازت بقصب السباق في انتخابات برلمانية في البلاد حسب النتائج الأولية التي أصدرتها لجنة الانتخابات المركزية في روسيا. وقد فازت الحزب بنيل 56.66% صوت، بينما يتوقع النتائج الأخيرة بحلول 25 سبتمبر. ظلت التوترات بين إيران والولايات المتحدة عالية الحسم مع إصدار الجانبين تهديدات لبعضهما البعض، بينما هناك إشارات إلى فتح القنوات الدبلوماسية وسط النزاع. وأكدت القوات الإيرانية بأن لديها استخبارات عن إعادة بدع الغارات بالولايات المتحدة ضدها. الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي انتقد اليوم هجمات فضائية باكستانية على منطقتي كونار وباكتيكا، واصفا إياه انتهاكا صارخا لسيادة أفغانستان.

أفغانستان. في نص مكتوب له على موقع التواصل الاجتماعي، قدم السيد كرزي تعازيه ومؤاساته إلى عائلة الزهايا والمصابين، متمنيا لهم شفاء عاجلا. وفي الرياضة، فازت الهند بثلاثة مقابل صفر ضد بغلاديش في مباراة كرة السلة للرجال في بطولة ألعاب آسيا، ودخلت مرحلة الربع النهائي. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.